اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعلكم

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من كلمة من شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان حيال قسوة القلوب، وما الذي يرققها؟
3: الذي يرقق القلوب كلام الله سبحانه وتعالى، والاستماع للوعيد، وقراءة القرآن، فإنه يلين القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الإكثار من تلاوة القرآن مع تدبر القرآن هذا مما يلين القلوب. نعم.
4: وهي الشيخ يمليا، apakah ada nasihat dari Syekh yang mulia Syekh Shalih Al-Fauzan berkaitan dengan kerasnya hati, dan apa sajakah yang dapat melembutkannya? Kemudian Syekh menjawab, di antara yang dapat melembutkan hati adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ancaman-ancamannya dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya hal ini dapat melembutkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Ta'ala. Oleh karenanya,

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
2: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
0: Nurun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, kita lanjut membahas kitab Bulughul Maram dari hadis yang ke-472. Dari bab Salatul Idaini, dari hadis Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik adalah sahabat Nabi yang termasuk minal mukthirina fil hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Di antaranya adalah Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anha, Anas ibnu Malik. Ini termasuk apa tadi? Minal. Kayaknya enggak nyaut ini. Minal apa? Apa tadi? Nyadat enggak? Minal muktsirin. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Apa termasuk apa tadi? Antum kalau udah ilmu, memorinya rendah. Tapi kalau duit tinggi. Anas ibn Malik berkhidbah dengan Rasulullah untuk kepentingan pribadinya sejak umur 10 tahun. Dia diahkan ibunya untuk Rasulullah. Untuk melayani berkhidmat. Kenapa? Karena enggak punya apa-apa. Sementara sahabat lain memberikan berbagai macam fasilitas. Dia datang dengan penuh kerendahan, ya Rasulullah, aku hanya punya anak Anas bin Malik. Gunakanlah tenaganya, perintahlah untuk kepentingan apapun. Makanya hari-harinya itu tinggal bersama Rasulullah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
1: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini tepat pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, guna mengikuti atau menyimak bersama bimbingan serta pelajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala langsung dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilangsi Bogor. Dari bahasan kitab yang disusun oleh beliau, Lisanul Arabiyah, Lisan Arab, jilid yang keempat. Dan kami juga turut mengundang bagi Anda yang mengikuti bimbingan ini dan ingin mencoba mempelajari dan membaca khiwar yang nanti Ustaz akan bimbing dan sampaikan, silahkan melalui layanan telepon di 0218236543, 0218236543. Kembali kita memohon pada Allah untuk diberikan kemudahan di dalam belajar, khususnya mempelajari ilmu alat ini, agar memudahkan kita belajar bahasa, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami' Al-Barakah dan para pemirsa Roja TV azanillahu wa iyyakum jami'an, malam ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab dasar, yaitu malam ini masuk kepada Al-Wahda At-Tasi'ah, yaitu bagian yang ke-9 daripada kitab jilid yang keempat, itu Lisanun Arabi. Baik, kita baca hiwarnya. Nanti selanjutnya adalah jumalul mufidah, kalimat sempurna berkaitan dengan kaidah yang akan kita kupas di latihan atau di wahda yang ke-9 ini. Taib, kita baca bersama al-wahdatu tasi'ah.
2: Al-wahdatu tasi'ah.
1: Ar-rihlatu ila Taif.
2: Ar-rihlatu ila Taif.
1: Fil qismi tsani.
2: Fil qismi tsani.
1: Bagian kedua. Hiwar baina Muhammad wa Ahmad wa Umar wa Ali, ya. Taib. Wasil al-haditha 'anil hijrah ya Ahmad.
2: Wasil al-haditha 'anil hijrati ya Ahmad.
1: Ahmad, hal laka ma'lumatun 'anil hijrah ya Umar?
2: Hal laka ma'lumatun 'anil hijrati ya Umar?
1: La, ma 'indi 'ilmun 'an hijrati an-nabiy ila hadzal makan.
2: La, ma 'indi 'ilmun 'an hijrati an-nabiy ila hadzal makan.
1: Dhanantuka 'aliman fi hadhihi al-hijrah wa anta ya 'Ali.
2: Dhanantuka 'aliman fi hadhihi al-hijrah wa anta ya 'Ali.
1: Naam, 'indi ba'd ma'lumatin 'an sababi hijratihi ila Taif.
2: Naam, 'indi ba'd ma'lumatin 'an sababi hijratihi ila Taif.
1: Hayya qus lana nastami' ilayka.
2: Hayya qus lana nastami' ilayka.
1: Lamma mata Abu Talib 'ammun Nabiy sallallahu alaihi wasallam.
2: Lamma mata Abu Talib 'ammun Nabiy sallallahu alaihi wasallam.
1: Thumma mata zawjuhu sallallahu alaihi wasallam.
2: Thumma mata zawjuhu sallallahu alaihi wasallam.
1: Lamma mata Abu Talib 'ammun Nabiy, thumma mata zawjuhu sallallahu alaihi wasallam, al-mahbubatu Khadijah bintu Khuwailid.
2: Lamma mata Abu Talib 'ammun Nabiy, thumma mata zawjuhu sallallahu alaihi wasallam, al-mahbubatu Khadijah bintu Khuwailid.
1: Fi sanatil 'ashirati minal bi'tsah.
2: Fi sanatil 'ashirati minal bi'tsah.
1: Wa hiya 'amul huzn.
2: Wa hiya 'amul huzn.
1: Ishtaddal 'adzabu 'alayhi.
2: Ishtaddal 'adzabu 'alayhi.
1: Ishtaddal 'adzabu 'alayhi sallallahu alaihi wasallam.
2: Ishtaddal 'adzabu 'alaihi sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa adzahu qaumuhu Quraisyun idza'an syadida.
2: wa adzahu qaumuhu quraisyun idzaan sadidan
1: wala ahada min ahlihi man yahmihi
2: wala ahada min ahlihi man yahmihi
1: fa hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a zaid bin harisa ila at-taif
2: fa hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a zaid bin harisa ila at-taif
1: rajian min ahliha an-nusrah
2: rajian min ahliha an-nusrah
1: fama wajadaha bal wajada as-sadda wal i'rada wat takdhiba wa su'al akhlaq
2: فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق
1: وأخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
2: وأخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
1: هذه معلومة مهمة
2: هذه معلومة مهمة
1: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا
2: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا
1: وفيك بارك الله هيا نعد إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة
2: وفيك بارك الله هيا نعد إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة
1: طيب تفضل من يقرأ
2: الوحدة التاسعة
1: هيا كروا
2: الرحلة إلى الطائف
1: الرحلة إلى الطائف
2: واصل الحديث عن الهجرة يا أحمد
1: واصل الحديث عن الهجرة يا أحمد
2: هل لك معلومات عن الهجرة يا عمر لا ما عندي علم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان
1: لا ما عندي علم عن هجرة النبي إلى هذا المكان
2: ظننتك عالما في هذه الهجرة وأنت يا علي نعم عندي بعض معلومات عن سبب هجرته إلى الطائف
1: نعم عندي بعض معلومات عن سبب هجرته إلى الطائف
2: هيا قص لنا نستمع إليك
1: هيا قص لنا نستمع إليك
2: لما مات أبو طالب أم النبي ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم المحبوبة خديجة بنت خالد
1: لما مات أبو طالب عم النبي ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم المحبوبة خديجة بنت خويلد
2: في السنة العاشرة من البعثة
1: في السنة العاشرة من البعثة
2: وهي عام الحزن
1: وهي عام الحزن
2: اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه قريش إيذاء شديدا
1: اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه قريش إيذاء شديدا
2: ولا أحد من أهله من يحميه
1: ولا أحد من أهله من يحميه
2: فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زين بن حارثة إلى الطائف
1: فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زين بن حارثة إلى الطائف
2: راجيا من أهلها النصرة
1: راجيا من أهلها النصرة
2: فما وجدها بل وجد السد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق
1: فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق
2: وأخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
1: وأخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
2: هذه معلومة مهمة
1: هذه معلومة مهمة
2: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا
1: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا
2: وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة
1: وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة طيب آخر تفضل
3: الوحدة التاسعة الرحلة إلى الطائف
1: الرحلة إلى الطائف
3: واسل الحديث عن الهجرة يا أحمد هل لك معلومة عن الهجرة يا عمر لا ما عندي علم عن هجرة النبي إلى هذا المكان. ظننتك عالما في هذه الهجرة وأنت يا علي. نعم عندي بعض معلومات عن سبب هجرته إلى الطائف. هيا قص لنا نستمع إليك. لما مات أبو طالب عم النبي ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم المحبوبة خديجة بنت خويلد في السنة العاشرة من البعثة وهي عام الحزن اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه قريش إذاء شديدا ولا أحد من أهله من يحميه فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زين بن حارثة إلى الطائف رجيا من أهلها النصرة فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق وآخر عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية هذه معلومة مهمة بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة
4: نعم ممكن في المنسح
5: baik silakan bagi anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin mencoba untuk membaca hiwar atau percakapan sebagaimana telah dicontohkan oleh para ikhwah yang berada di Masjid Al-Barakah anda dapat terhubung melalui layanan-layanan telepon kami ke nomor 021-823-6543. Sekali lagi, melalui nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan coba sapa. Apakah sudah ada yang masuk? Halo? Ya, silakan. Naam? Baik, silakan. Halo? Naam, terputus. Baik, bagi anda, para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon untuk berlatih membaca hiwar yang ada pada pelajaran ke-9 ini. Dapat terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, kita angkat kembali. Naam, halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa dari mana?
6: Ummu Abdillah.
5: Baik, Ummu Abdillah. Naam, barakallahu fiik. Silakan.
4: Ya, naam, tafadhal yaum.
5: Sudah muncul?
6: Belum kelihatan.
5: Nah,
6: belum.
5: Ditunggu sebentar. Ya, silakan.
6: Belum muncul.

موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً

طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: رجع 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan, dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.